0: حي على الفلاح، حي على الفلاح.
1: Yeah. It's about that time again. Check it.